0: الو،
1: الو،
0: ني سوا
1: لسه
0: تفغانا ناندي
1: انتي دي وين؟
0: وراوي كاد زي جيري بيري
1: ما
0: وراوي كاد
1: لا لا مقاسني كمويان
0: ايه وراوي كاد زي مكيغاني ايه
1: نتايج اقبا ما خيا ابو كيسا
0: ايه
1: لا كفا خيا ابو كيسا
0: ايه
1: Namutogara kumuyanga kaya kukiswa.
0: Ego.
1: Napapa kaya kukiswa.
0: Ego.
1: Numujangu wacha kaya kukiswa.
0: Mrako te chani.
1: Nawa.
0: Reka rero dushobore kwakira munywanyi umwe wa nyuma kugira ngo ikiganiro ko gisigaje amasegonda make cyane kugira ngo gishobore kurangira. Umunywanyi ashobora kwitangira abandi turamuha abantu batanu gusa. Ariko mugihe atazobabonetse ikiganiro gica kirangira.